0: إذاعة الأخبار المغربية. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجدداً دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس، وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري، ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
6: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب حيث سواح المجال مميز وكيعجبني من دايما.
5: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
7: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
5: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
4: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
8: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
9: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته

0: صحية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عشية المواجهات المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة، القوة والفنية العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
3: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
6: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
3: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم. دريم راديو خلال المونديال.
0: دريم راديو. الخبر من المصدر.
7: خلال لقاء عقد بجلميم، دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
8: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
7: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
9: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
10: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات، سواء من ناحيه الاقتصاديه، بمعنى اننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن اصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
7: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
11: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نقوم نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
12: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات أقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تشيقي، جزاقورة، طاطا، بوجود أجدور وذا الذهب أو سرد قرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات أقاليم تازة بركان وجدة أنجل تفاس مولعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مهابة رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
11: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
12: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
15: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
16: ولا يقتصر الابتكار على الحليب بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور، فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
17: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
16: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة لتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
19: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء، وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
3: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
20: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
3: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
21: ريم راديو.
22: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique, à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
23: C'est l'occasion de partager une conviction forte qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014 et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
22: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
25: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
2: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
25: We've always supported the United Nations process in resolving the Sahara issue.
2: فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: عشية المواجهة المصرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنية العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب الاسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
7: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
7: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
13: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي، كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
7: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
12: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
15: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
16: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل سنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة، مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قاريا وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنية تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
19: ريم راديو. ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
21: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
23: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
20: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
1: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
4: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
20: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
25: ريم راديو
22: إذاعة الأخبار المغربية.
26: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
27: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connecte l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
26: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la compagnie nationale de transport aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
25: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
25: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
2: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
1: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
1: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
0: نشيد صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
2: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير السماء أو أجواء الطيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
0: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
4: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
3: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
5: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشعلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادمة.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة، ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عمرات أقاليم الرشيدية، جرادة، توريل، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوشدور، واد الذهب، أوسرد، قرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات أقاليم تازة، بركان، وجدة، أنجلت، فاس، مولعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
9: For the exceptional commitment to our relationship.
8: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
10: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
12: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
10: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: خلال لقاء عقد بقلميم دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
15: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
14: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
16: حضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن التعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
17: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
14: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
19: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة. يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
10: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
20: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
10: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو.
21: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
0: Depuis plus de 25 ans maintenant, Ryanair Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
21: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
5: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة. يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
4: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
6: أبا الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
4: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: عشية المواجهات المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنية العالية.
9: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
3: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
1: ريم راديو. ريم
2: راديو. الخبر من المصدر.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
11: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
12: C'est l'occasion de partager une conviction forte, qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014, et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
11: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
13: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال مميز وكيعجبني من دايما.
3: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
14: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
17: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
18: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
16: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
19: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
20: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
16: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
1: ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
9: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
21: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
9: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال، وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي، كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
15: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
5: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
4: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور، فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
6: تأسست تعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
4: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
15: الخبر من المصدر.
23: خلال لقاء عقد بجلميم، دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
24: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
23: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
25: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال الاقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
26: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
23: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
2: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
8: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
2: نشيد صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
10: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
2: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
15: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
15: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
11: For the exceptional commitment to our relationship.
4: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
23: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: We've always supported the United Nations process in resolving the Sahara issue.
4: فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف. نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع،
7: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات أقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوشدور، وذ الذهب، أو سرد، قرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات أقاليم تازا، بركان، وجدة، أنجلت، فاس، مولاقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا.
13: ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
2: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
1: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي

0: قائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا

0: داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
4: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء، وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
3: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
5: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
3: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تؤدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو هما التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك الضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحدة اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. كنا واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء كي بحالو بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا الف كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. إذن هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عقد 15%
1: على داك المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
3: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
6: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
5: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
7: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسرسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
5: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
10: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
11: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
9: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
12: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
13: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
9: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
6: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
5: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل. وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
7: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك. هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
5: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة لتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
4: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
3: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
0: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: عشية المواجهات المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة، القوة والفنية العالية.
9: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
8: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique, à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
4: C'est l'occasion de partager une conviction forte qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014 et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
3: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
5: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة، اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس. وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري. ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
8: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
7: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
9: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
7: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
6: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
10: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: خلال لقاء عقد بجلميم دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
13: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
12: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
14: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
15: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد تشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
12: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع لأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد

0: بين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعه المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط انسانيه متينه. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها الخمسون سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف. نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
3: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء، في تصريح صحفي، أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
4: For the exceptional commitment to our relationship.
3: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة، يضيف السيد مزور، فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
2: بالنداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
1: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
3: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناه الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
1: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
3: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
2: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
4: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
2: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
8: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
7: نشيد بس صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
9: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
7: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
11: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
10: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
12: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
10: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
2: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
14: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
2: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
15: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز أيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عمرات أقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تشيقي، جزاكورا، طاطا، بوجود أجدور وذي الذهب أو سرد جرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات أقاليم تازا بركان وجدة أنجل تفاس موليقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع بث رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
19: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
2: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
20: أب الأمة المغفور له الملك المجد ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
2: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: خلال لقاء عقد بجلميم دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
22: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
21: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
23: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد تضامن التعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
24: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
21: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
8: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
4: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
3: RIM Radio.
0: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم.
18: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن، برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: 50 years of the diplomatic relations
7: between 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
6: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
7: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف. نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين، تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
1: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة، تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
2: الحرفة هذه بدا هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لان كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كنبداو ندوزوا لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا ذاك المنتوج.
1: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إين فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي يعني كنركز على مرحلة الفصالة.
1: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
2: دابا الحمد لله مني ولا التطور العصر الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتطلع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
2: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاو مور قرازك كيلقاوها بحال النجادة العصرية، هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولو نجادة تقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه لان حتى هما راه كندوزوهم حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
1: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
2: كاين مبادرة بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
1: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
2: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
1: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
3: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
1: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشعلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
5: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
7: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
5: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي الحقيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
11: النداء الملكي للمغفور

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
3: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة

0: من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
1: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء، في تصريح صحفي، أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
3: For the exceptional commitment to our relationship.
2: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب، ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع. وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هاد السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجندة.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة دي الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلنا هات الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير، واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو، هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه، وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على داك المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الافاءه كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003، شراه ب 20 مليون قلنا، وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم.
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم. وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غين راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
4: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارة وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
3: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
5: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
3: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطيع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
7: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
6: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
8: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك. هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
6: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة لتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 27 2097 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
9: غريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماف راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
12: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
11: نشيد بس صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
13: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير السماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
11: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
2: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
3: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
4: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
2: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
5: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
6: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
2: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم، القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة، مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربياً وإفريقياً، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عمرات أقاليم الرشيدية، جرادة، توريل، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوشدور، ود الذهب، أو سرد، قرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات أقاليم تازا، بركان، وجدة، أنجلت، فاس، مولعقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
11: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
10: نشيد بس صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
12: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
10: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية معها هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملة أقاليم الرشيدية، جرادة، توريل، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوجدور، وذا الذهب، أو سرد، جرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم تازا، بركان، وجدة، أنجل، تفاس، مولعقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
14: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
2: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
1: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
3: أبا الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناه الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
1: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
4: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة. يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نقوم نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
5: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن، برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد، ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: عشية المواجهة المصرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنية العالية.
6: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
5: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
2: غيم راديو. أخبار

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
2: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
1: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
3: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوزميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
1: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس

0: أساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
5: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء، وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
4: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
6: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
4: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
8: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
4: For the exceptional commitment to our relationship.
3: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
7: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique, à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
8: C'est l'occasion de partager une conviction forte, qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014, et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
7: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
2: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
3: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
2: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماغ راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
6: فخور جدا بما حققته. لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
7: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة. ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
5: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
8: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم، يكون قدوه لهم.
9: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
5: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
6: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
5: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال لقاء عقد بجلميم دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
11: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
5: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
13: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
14: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
5: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: 50 years of the diplomatic relations between
16: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
15: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
16: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
15: We've always supported the United Nations process in resolving the Sahara issue.
16: فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية. التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
17: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
16: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
18: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
16: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
19: الخبر من المصدر.
21: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
22: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
21: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
0: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
21: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
3: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحاوا من أجل هذا الوطن.
2: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
4: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
2: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
1: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزرابي والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
2: الحرفة هذه بدا هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لان كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو ندوزوا مرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا ذاك المنتوج.
1: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز عليها واحد المرحلة اللي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل، من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
2: دابا الحمد لله منو ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتضع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. حنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
2: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيب كلقاو مقارنة كيلقاوها بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقول النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتية، لأن حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
1: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
2: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسسة محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: في كل غرزه وفي كل لمسه من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وابداع الحاضر تواصل النجاده التقليديه رحلتها حافظه على ذاكره المكان وجمال التراث.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
4: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
3: نشيد بس بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
5: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
3: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
8: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
7: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: عشية المواجهة المصرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنية العالية.
6: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
5: الناخب الاسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes,

0: nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
1: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
6: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
5: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
7: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
5: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجدداً دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم

0: 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
4: For the exceptional commitment to our relationship.
3: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
3: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: ويشكل تفوق التلميذ سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن. ريم راديو.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
9: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
11: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
9: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
8: فخور جدا بما حققته. لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
13: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة. ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
12: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
14: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
15: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
12: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسيين. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ينضم إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. خلال لقاء عقد بجلميم، دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
1: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
0: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
2: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال الاقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
3: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد تشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات، سواء من ناحية الاقتصادية، بمعنى أننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن أصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
0: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
4: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
6: À Lomé, le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique, à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
7: C'est l'occasion de partager une conviction forte qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014, et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
6: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
11: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
12: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
11: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
13: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناه الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
11: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
4: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
16: غيم راديو.
17: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
4: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
3: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
2: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
4: مؤسسة التعاونية سنة 2018 من بين الأهداف ديالها هي تثمين منتجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
2: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة لتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: نبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع لأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
6: بالنداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة. يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
5: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
7: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
5: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس، وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري، ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
11: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب حيث واحد المجال مميز وكيعجبني من دايما.
10: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
12: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
10: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
13: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
14: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
16: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
15: نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
17: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
15: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن لرسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: عشية المواجهة المصرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنية العالية.
21: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
20: الناخب الاسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون

0: United Nations process in resolving the Sahara issue.
1: فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
2: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
4: For the exceptional commitment to our relationship.
1: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر. غريم راديو، غريم راديو، الخبر من المصدر. غريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال لقاء عقد بجلميم دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة،

0: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
1: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
2: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
3: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات، سواء من ناحيه الاقتصاديه، بمعنى اننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن اصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
1: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
7: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
8: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
1: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
9: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
10: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
1: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
6: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطيع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
12: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
6: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل. وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
13: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك. هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
6: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
14: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
15: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة. يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة، باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحاوا من أجل هذا الوطن.
14: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
16: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
14: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربياً وإفريقياً، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
5: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
4: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
3: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
5: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
3: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز، محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
7: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
6: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
8: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
6: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
11: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
6: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
12: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين منتجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
6: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر ريم راديو.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة.
15: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
17: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
16: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة، وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أبو عياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
18: أبرزت السيدة أبو عياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
16: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
19: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
20: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
19: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
21: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
19: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أحمد أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
4: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايتي إن شاء الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.
22: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
23: بصراحة كانت الاجواء اكثر من رائعة والاداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالاكثر من جيد جدا صراحة. ان شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا ان شاء الله من احسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
24: واكيد احنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحه هذا،
25: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وديما مغرب، ونتمنى اوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل الى نهايه النشره، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
10: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
26: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومه باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين واعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من اجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
1: ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
10: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
10: الأخبار

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: خلال لقاء عقد بجلميم، دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

0: عضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
1: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن والتعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
2: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات، سواء من ناحيه الاقتصاديه، بمعنى اننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن اصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
0: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن، برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد، ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: ريم راديو،
6: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026، ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
8: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا منها متابعة تنزيل

0: الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.
8: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
12: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
6: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
13: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل حضروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
6: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
14: ريم راديو.
15: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21 يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
14: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
15: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء، وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الاجتهاد القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
6: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
16: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
6: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
14: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
17: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
14: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة، نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
0: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال فيه موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، دار الصونجمون الحمد لله داز كلشي مزيان، وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بجنيف أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. وأبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
17: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: يوميات المونديال.
19: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
14: أخبار المغرب والعالم. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
19: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
19: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجنة المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
0: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
21: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين. قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة أبو عياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
21: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
12: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
12: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
21: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
21: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وتجينا مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
21: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة، اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس. وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري. ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
15: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
13: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
22: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
13: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا

0: نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
6: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية.

0: التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحه هذا.
11: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وديما المغرب، ونتمنى اوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل الى نهايه النشره، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
12: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
13: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
14: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
13: نشيد بس صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
15: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
13: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
12: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عمارات أقاليم الرشيدية، جرادة، توريل، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوجدور، وذ الذهب، أو سرد، قرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات أقاليم تازة، بركان، وجدة، أنجل، تفاس، مولاي عقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا.
12: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
12: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعين 7 الحي المحمدي بالدار البيضاء تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
19: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
20: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
18: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
21: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
22: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
18: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
16: ريم راديو.
23: ريم راديو.
16: ريم راديو.
23: ريم راديو.
24: نشرة الأخبار على ريم راديو.
25: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
26: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
25: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي يتطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
25: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزجورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وجرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. بالداخل تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
25: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
25: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على ناظره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
25: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
23: ريم راديو.
27: الخبر من المصدر.
28: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
29: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
28: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
11: Rim Radio.
23: أخبار المغرب والعالم.

0: الخبر من المصدر.
1: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملة أقاليم الرشيدية، جرادة، توريل، تشيقي، جزاغورة، طاطا، بوشدور، ود الذهب، أو سرد، جرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملة أقاليم تازا، بركان، وجدة، أنجلت، فاس، مولعقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبة رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى الحد.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور 32. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
6: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
5: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر مسيرة شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي يتطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
9: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
8: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
10: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
8: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
5: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
8: في
5: في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
5: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
12: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
13: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
14: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
15: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
16: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
19: C'est l'occasion de partager une conviction forte qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014, et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
18: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA, a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
20: For the exceptional commitment to our relationship.
5: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
21: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
5: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية

0: للمثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
1: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين الى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الاخبار على ريم راديو.
4: اهلا بكم، والبداية بابرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
5: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
4: أشاد المجلس شهدت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية

0: الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
5: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
5: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
12: ترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
2: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
13: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
2: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
16: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
17: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
17: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
16: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
18: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
15: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
12: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
19: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمينين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
5: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة أبو عياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
5: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
2: في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
2: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه سهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه، وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وتجينا المغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مصر.
15: ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
6: في كل مكان عبر العالم، عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
20: ديما مغرب
21: ومربوحة إن شاء الله،
20: وديما مغرب
22: من مدريد، وجينا نشجعوا المغرب
23: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
6: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
24: احنا كنسكنوا في باستن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا. واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفيبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
23: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
6: بالأعلام الوطنية وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة، تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
14: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
25: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
12: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
13: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم، وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
13: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعد، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
12: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
16: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا، وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية. غيم راديو.
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
19: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
25: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
25: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان.
0: وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال الإيكولوجي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايتي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. ان شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا ان شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد احنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وديما مغرب ونتمنى أوسي ناخدو لا كوب دي موند.
18: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس المولى ماروك باش قلبي كيزعف كنبقى حتى الجون، انني مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت حتى الجون ونص الصباح باش نتفرج كومطو لي ماروكا بيان سور، ماشي كنسمع هذاك السير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كيكومون دي الله الوطن الملك.
21: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
26: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وصن خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا للفان زون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله، كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
27: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
12: الفانزون تفرجوا في المغرب كنتمنوا من الله يربح وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا
28: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله، الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
28: وعندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
1: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
13: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
15: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
1: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
0: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين. قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطة

0: القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، دار الصونجمون الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأم إن شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
12: ديما مغرب
13: مربوحة إن شاء الله،
12: ومربوحة إن شاء الله، وديما مغرب إن شاء
14: الله. من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
15: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
5: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
16: احنا كنسكنوا في بوسطن،
13: كنسكنوا في بوسطن وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا. واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله وي ايفريبون جات هيز تيكيت وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
16: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
5: بالاعلام الوطنيه وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
17: ريم راديو،
11: اخبار المغرب والعالم.
18: من اجل كوكب اخضر ومن اجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
3: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
2: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
19: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
2: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي. ريم راديو.
20: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
11: أخبار المغرب والعالم.
17: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
22: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمينين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
21: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي يتطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
21: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال بي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
21: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
21: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
23: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذ المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
24: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذا الفرح هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وتجي المغرب ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
21: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
17: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd et Wadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
11: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
17: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
9: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
12: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
12: وعندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
13: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
14: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
11: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
16: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمينين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة، على مدار هذين اليومين خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
21: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
21: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
18: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
18: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، دار الصونجمون الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
23: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
19: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وديما مغرب ونتمنى أوسي ناخدو لا كوب دي موند.
18: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال فيه موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
17: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
5: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
4: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
6: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
4: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
6: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
5: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
7: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكونوا كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
4: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية.

0: رئيس المجلس العلمي الأعلى انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضياً، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
1: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
0: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المجلس.

0: متابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
2: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثه مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثه ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
12: ديما مغرب
13: ومربوحه ان شاء الله،
12: وديما مغرب
14: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
15: وحنا فرحانين، اجواء زوينه بزاف وديما مغرب.
0: اجواء احتفاليه وحماسيه تطبعها الروح الوطنيه، اجواء تسود مختلف شرائح الجاليه المغربيه في كل الجهات عبر العالم.
16: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن وان شاء الله فرحنا بزاف من جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا الله نربحوا هذا الماتش.
15: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
0: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
18: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
3: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
19: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
3: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
17: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
20: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
2: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
2: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة سهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
18: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
3: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
19: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
3: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست نديشيم.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
21: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنىهم الله يربح وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
3: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
22: وثقنا في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
3: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
22: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
23: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
24: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
3: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية. ريم راديو. ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
12: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
3: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة.
2: وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس ومولى يعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
2: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي بومان بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج ويجسد الرغبة في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مضطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
14: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
15: بلغت كمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال كمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيده ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
16: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد الشهر اربعه كانت الشرب على الجيب كانت المزه مزيانه، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
14: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
2: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور المباشر. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوار المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حظوظ المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
13: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026.

0: حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
1: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
0: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة

0: المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد لغاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتاوريرت وفيجيج وزقورة وطاطا وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثه مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثه ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وتجينا مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
1: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم.
0: وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: عرف من أوسيد إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كنميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيد إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
15: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجة، ويرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
16: اليوم كانت واجدة السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد شهر ربعة كانت شرب على الجيم، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
14: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
11: غيم راديو،
12: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين.
1: إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
17: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
18: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولاي يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، دار الصونجمون الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأم إن شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة سهلة بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
10: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين، وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
12: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
19: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
18: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: دوليا أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
1: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
6: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
7: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
8: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذ المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
9: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذا الفرح هذا.
10: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وتجي مغرب ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس المولى ماروك باش قلب الزعما كنبقات جوجون انني مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كونت لي ماروكا بيان سور ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما دي الله الوطن الملك.
21: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
15: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
16: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
11: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
22: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الواجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
1: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
23: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
1: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
11: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو.

ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل وتدارس

0: من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا، والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال انفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء.

0: المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسترد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال الإيكولوجي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة سهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
10: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
1: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
11: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
1: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله، الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
11: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
10: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
12: ما كتشوفوا في المباريات ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
1: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وآمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
13: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: الخبر من المصدر.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026. ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
13: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
15: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
0: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
16: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
0: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
13: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور 32. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
18: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
17: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
19: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال تقسيم بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، ملاي عقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال به موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وتجينا المغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة
13: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
10: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
1: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا
9: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
1: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
9: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
10: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
12: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
1: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
13: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
20: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
17: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
19: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
17: في
0: في جديد أحوال تقسيم بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المسؤول ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
17: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحه كانت الاجواء اكثر من رائعه، والاداء ديال اللعابه في هذه المباراه كان جيد بالاكثر من جيد جدا صراحه. ان شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعه هذه وغنكونوا ان شاء الله من احسن الفرق اللي غادي تادي مقابله رائعه.
8: واكيد احنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحه هذا.
9: كنتمنوا الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى اوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كيتعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها، وفي أحيان أخرى كينتجهد الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فملي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق، وكينزل مستوى الدراسة. وملي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة، كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالات العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء، خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه، كيكون عنده معنى واحد وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد، أو تقديم الدعم للمتضرر وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم، مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو
1: ريم راديو
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع

0: الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسات التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال تقسيم بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد

0: هبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله، داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة، بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا،
9: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
11: ديما مغرب
12: ومربوحة إن شاء الله،
11: وديما مغرب
13: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
14: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
4: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
15: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن وإن شاء الله فرحنا بزاف من جا كأس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا ما قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
14: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
4: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
10: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
17: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ، من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
0: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
18: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السرزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرخ. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله داز كل شيء مزيان، وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.
6: الحمد لله كنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة، إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
20: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
21: الحرفة هذه بدأ هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لان ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي ما بين الشركات ما بين المعلمين ما بين البحوث ما بين التكوين.
20: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
21: وهو المرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الارشيتكت لان كيكون هو اللي شد المنتوج، كان ناخذوا العبار عاد كندوز المرحلة ديالنا وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري لان هذاك كنسميو الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كنبداو عاد كنبداو ندوزو لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزو الخياطه، من بعد الخياطه كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لافينيسيون عاد كنوجدو داك المنتوج.
20: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
21: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، يعني كتبغي تفصل لأن احنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي ويعني ساكوت شاه، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
20: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل، من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
21: دابا الحمد لله من ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الأشكال، وهم اللي كنتضع عليهم كنبنيو المرحلة ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
20: بين دفء الأصالة ونبض التجديد تتعدد وجوه النجادة المغربية وتبقى الروح واحدة.
21: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم ورقة راسها كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل يعني المنتوجات النباتية، لأن حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
20: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرت مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
21: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
20: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
19: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
1: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
0: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين. قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
4: هذا الموضوع اللي هو الانتقال الإيكولوجي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
3: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
5: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
3: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
7: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
8: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
9: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
10: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
11: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد.
13: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي مومن بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة، مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج، ويجسد الرغبات في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
15: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
16: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش مصيده ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
17: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيب، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
15: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
14: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور المباشر. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوار المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حدود المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: الأخبار المغربية.
12: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
1: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي

0: فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

0: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
1: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
0: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
2: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
0: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
3: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وتجي المغرب ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
11: نحن نتواجدون في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش السفير المنعمين.
12: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
3: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسترد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: عرف من أوسي ديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
13: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكميات المنتجة المنتجات فهو يرجع اساسا الى انتعاش هذه المصيده ديال الاسماك السطحيه خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
14: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي فني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد الشهر ربعه على الجي كانت المنزله مزيانه ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
3: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
10: ريم راديو
15: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس، وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
16: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإيد المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسات التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
3: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
17: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
3: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
1: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
0: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
2: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
0: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
3: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا الصونجمون الحمد لله داز كل شيء مزيان، وربحنا بواحد الزيرو والحمد لله. إن شاء الله الماتش الثالث وربحوا إن شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي إن شاء الله، والله يسر الأمور إن شاء الله.
6: الحمد لله كنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة السهلة، بحكم أنه المنتخب الإسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسيال هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وإن شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذ المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد حنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذاك.
9: وكنتمناو الماتش الجاي نربحوا وتجينا المغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
15: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
18: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
3: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
19: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
3: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
10: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو. ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
20: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
3: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
17: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
3: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولا يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسترد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
1: هذا الموضوع اللي هو الانتقال فيه موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
0: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
2: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
0: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
3: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، دار الصونجمون الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة سهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد حنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الأسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة و صفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون أربعة أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل سيباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
0: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
21: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
0: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
22: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
0: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
10: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
20: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، تتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام من جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم.

0: مستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
0: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا باعتبار أنه اليوم

0: التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
2: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
3: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثه مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثه ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وتجينا مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة.
11: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
10: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: مجدداً، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
13: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: أخبار المغرب والعالم.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة الحاجب إفران.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آلية التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
15: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بالشأن الديني عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
14: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة.
3: وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أبو عياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
3: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
0: هذا الموضوع اللي هو الانتقال به موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
2: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
3: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله ييسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله حنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه سهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصداره.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا، حسينا به وشتي هذا الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحو وديما مغرب، ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
18: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة، تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز، يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
19: الحرفة هذه بدا هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها، ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
18: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
19: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو عاد كنبداو ندوزوا مرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا ذاك المنتوج.
18: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
19: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي يعني كنركز على مرحلة الفصالة.
18: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل، من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
19: دابا الحمد لله منو ولا التطور العصري للرقمنة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتطلع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. حنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
18: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
19: فعلا الناس باقيين، لأن يقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاو مقارنة كيلقاوها بحال النجادة العصرية، هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم، يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
18: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
19: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول. اذا من الاحسن راه كاينه مبادره التنميه البشريه، كاينه وكاله التنميه الاجتماعيه، كاينه المؤسسه محمد السادس. هادو بالنسبه للشباب الى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
18: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
17: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام لحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
2: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثه ديال المحطات الضخ. هنا كنتواجدوا في الاولى منه، محطه ضخ متساويه بصبيب تيوصل 3.2 متر مكعب في الثانيه، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنه. ثلاث محطات، كل محطه ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الاول فيه 20000 متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10000 متر مكعب، وفي الاخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج، اللي هو اخر محطه 10000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هذه المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كل اوندو. هذا المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي متمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف لمدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين التزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
3: هذا المشروع اللي كيتضمن اربع منشات فنيه، اللي هي ثلاث محطات ديال الضخ اس بي ان اس بي 2 اس بي 3، والمنشاه الرابعه اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمرات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني أمسين برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلفي فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزو واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: عبقريا. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدأ تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
7: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
1: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسات كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
10: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفير المنعمين.
11: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
9: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
8: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
8: غيم راديو.
9: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
12: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
9: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
13: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
9: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
8: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.
0: وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الإسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على الاعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة صفر تسديدة لإسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لإسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الإسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الإسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
8: غيم راديو،
14: الخبر من المصدر.
8: غيم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجنة المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
15: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمين عام

0: على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
1: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
1: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء

0: المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرغ. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
0: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
5: الحمد لله كلشي مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كلشي مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي ثلاثة مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
6: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراة هذه اللي ما كانتش بالمباراة سهلة بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا ثلاثة ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراة الثالثة وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
7: بصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة والأداء ديال اللعابة في هذه المباراة كان جيد بالأكثر من جيد جدا صراحة. إن شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعة هذه وغنكونوا إن شاء الله من أحسن الفرق اللي غادي تأدي مقابلة رائعة.
8: وأكيد إحنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحة هذا.
9: كنتمناو الماتش الجاي نربحوا وديما مغرب ونتمنى أوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
2: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
3: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
1: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
4: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
13: ديما مغرب
14: ومربوحة إن شاء الله.
13: وديما مغرب
15: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
16: وحنا فرحانين. أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
4: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
17: احنا كنسكنوا في بوسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف من جا كاس العالم هنايا. واخا كانوا لي تيكي شويه هذا، مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله. وي ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
16: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
4: بالأعلام الوطنية وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة، تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلاق أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى. على هامش الندوة نصف السنوية للقناصر العامين، فرنسا تشيد بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. ورياضيا، المنتخب المغربي يتجاوز عقبة اسكتلندا في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026 ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. إلى التفاصيل. بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت بالرباط أشغال الدورة الربيعية العادية 37 للمجلس. وتعكف لجن المجلس خلال هذه الدورة على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتمثلة في الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية، تقييم الحصيلة وترشيد العمل، وتدارس آليات التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ واستكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار.
5: يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته 37 بعد الإذن المولوي السامي، وتتميز هذه الدورة بتعيين أمينين عامين جديد للمجلس العلمي الأعلى وتكريم الأمين العام السابق، وذلك من خلال استقبال مولانا أمير المؤمنين للأمينين العامين معا. والحمد لله، هذه من إحدى مفاخر هذه المؤسسة ومن عناية إمارة المؤمنين بشأن الدين عموما. هذه الدورة سوف يتم العكوف فيها على مدارسة مجموعة من القضايا، منها متابعة تنزيل الرسالة المولوية السامية التي وجهت الأمانة العامة إلى ضرورة الاحتفال بالسيرة النبوية على مدار السنة من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وكذلك مدارسة التنزيل الموسع لخطة تسديد التبليغ من خلال الانفتاح الموسع على المحيط من خلال الشركاء الاجتماعيين والتربويين والثقافيين والأمنيين وغيرهم. ستتدارس هذه الدورة كذلك فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيق يعني هذه الفتوى من ناحية الاجتماعية وإفادة المواطنين منها. هذا بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يعني لجنة الفتوى ولجنة الدراسات والأبحاث العلمية من خلال الأنشطة والندوات العلمية التي سيتم تنظيمها، وكذلك لجنة دراسة التراث من خلال يعني المشاريع العلمية والبحوث والأطاريح التي تم انتقاؤها، بعضها سيعاد طبعه وبعضها سيتم تحقيقه. فالحمد لله، هذه هي القضايا الكبرى التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة على مدار هذين اليومين من خلال اللجان المختصة بكل ورقة من هذه الأوراق.
4: أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جوغام مدير الهجة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رافعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية بالبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة. وصرح السيد جورام قائلا: جئت لأتحدث أمام قناصل المملكة 17، إنها مناسبة لتسليط الضوء من خلال حالات ملموسة جدا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، ولا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بجنيف أهمية تعزيز الجسور بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والواقع الوطني، بما يضمن زيادة الأثر الملموس للتوصيات على حياة السكان. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أبرزت السيدة بوعياش بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال نقاش رفيع المستوى نظم بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التفاعل الوثيق الذي تطور خلال العقدين الماضيين بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في بروز منظومة أكثر شمولية وتشاركية. وأشارت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم اليوم أكثر من 119 مؤسسة وطنية معتمدة مقابل نحو 50 مؤسسة فقط عند إنشاء المجلس سنة 2006، معتبرة أن هذا التطور يعكس الاعتراف المتزايد بالدور الذي تطلع به المؤسسات الوطنية باعتبارها جسورا أساسية بين المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن هذه المؤسسات تساهم من خلال تقاريرها وبياناتها وتفاعلاتها مع آليات الأمم المتحدة في نقل الوقائع الوطنية إلى الهيئات الدولية، وفي الوقت نفسه تساعد على ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني. وأكدت أن قيمة مجلس حقوق الإنسان لا تكمن فقط في الحوار والتوصيات التي يصدرها، بل أيضا في مدى تنفيذها الفعلي وتأثيرها الحقيقي على أرض الواقع.
4: في جديد أحوال طقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بالداخل، تتواصل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
8: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
7: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
9: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
7: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
10: دوليا، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، تناولت الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي وبولس بحثا خلال هذه المحادثات تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود الهادفة إلى حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جهة ثانية، استعرض الجانبان فرص وآفاق تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. في الرياضة، حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
11: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
10: هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز مختلف مدن وأقاليم المملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. لنتابع.
12: الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري لعبوا مزيان، بروميير ميطا لعبوا مزيان، داروا سونجمون، الحمد لله داز كل شيء مزيان وربحنا بواحد الزيرو، والحمد لله ان شاء الله الماتش الثالث وربحوا ان شاء الله بشي 3 مع هايشي ان شاء الله، والله يسر الامور ان شاء الله.
13: الحمد لله احنا فرحانين بالفوز في هذه المباراه هذه اللي ما كانتش بالمباراه السهله بحكم انه المنتخب الاسكتلندي هو خصم اللي هو صعيب بزاف، ولكن ليسونسييل هما جبنا 3 ديال النقاط اللي غيخليونا ندخلوا المباراه الثالثه وحنا مرتاحين وان شاء الله الصدارة.
14: بصراحه كانت الاجواء اكثر من رائعه والاداء ديال اللعابه في هذه المباراه كان جيد بالاكثر من جيد جدا صراحه. ان شاء الله غنتصدروا لهذه المجموعه هذه وغنكونوا ان شاء الله من احسن الفرق اللي غادي تادي مقابله رائعه.
15: واكيد احنا عندنا طعم الانتصار هذا حسينا به وشتي هذه الفرحه هذا.
16: وكنتمناو الماتش الجاي نربحو وتجينا المغرب ونتمنى اوسي ناخذوا لا كوب دي موند.
4: وبهذا نصل الى نهايه النشره، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
17: نوافذ سياحيه حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
18: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي ومدنها التاريخية والثقافية، جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة الشعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولو كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. بسلام عليكم.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
19: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
19: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
21: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة الضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة محطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الأول في 20,000 متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج، اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمو حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كل اندور. هذا المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزارة الداخلية. حاليا احنا في الاطوار النهائية، احنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف في مدينة مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهاية يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تأمين تزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهاية يوليوز.
0: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الطخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كنت وجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الطخ. هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي ذاك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من الستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
20: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريع قوة، تونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق، وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران، وصفرو.
20: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
22: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
23: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
22: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
24: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشترات ديالهم.
22: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
20: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
11: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
20: وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة، انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة، حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي مومن بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة، مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج، ويجسد الرغبات في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مضطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
8: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13002 98 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
5: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
9: اليوم كانت توجد السوق ديال السمك سيدي فني اللي كعرف واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في الشهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة، من بعد الشهر ربعة كانت الشهر ربعة الجي كانت المنزلة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
8: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
7: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور الموالي. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوار المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حظوظ المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هاد الفرقة هذه، المغرب كله بس المولى معاك باش قال لي كيزعف كنبقى حتى الجون انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت حتى 2 ونص الصباح باش نتفرج كومطو لي ماروكا بيان سور ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو أن المنتخب الوطني ديالنا أسود الأطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الإنتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 145 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
4: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملي متر، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة ضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة محطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الأول في 20,000 متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هذا المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي متمويل وزارة الداخلية. حاليا احنا في الاطوار النهائيه، احنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف لمدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليو غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين تزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليو.
0: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضغط. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد

0: إنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمرات وأقاليم الراشدية، جرار، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني أمسين برباط التطبيق الهاتفي أرتيز واي، وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
3: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من نقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
4: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
2: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
5: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
1: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث

0: 3 نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصد 3 نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسات كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
2: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
3: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الواجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
2: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
4: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
2: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتورات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسترد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
12: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن تحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
12: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة ضخ متساوية بصبيب تيوصل 3.2 متر مكعب في الثانية، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة المحطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان، الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هذا المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي متمويل وزارة الداخلية. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان الوصول الماء في احسن ظروف لمدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين التزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
14: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الطخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كانت واجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الطخ. هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من الستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المسؤول ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمارات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفره.
0: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمسين برباط التطبيق الهاتفي أرتيز واي، وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلفي فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
15: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
16: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
2: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدأ تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
17: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
0: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسات كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
1: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
2: فعلا الترويد الطبي هو واحد كيقولنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول. كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
1: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
2: كاين جوج أنواع ديال الناس. كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو بعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقة سريعة، كيولي كيكبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجأ حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويد الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
1: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويد ديالو.
2: الترويد الطبي راه واحد العلم فيه مراحل. يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات وقال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، ملي كتولي العكس ديال الدواء كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
1: يعني ضروري
2: ضروري الاستمرار.
1: بالنسبه لانواع الترويد الطبي، هنالك انواع كثيره.
2: هو الترويد الطبي مقسم لقسمين، الترويد الطبيعي والترويد الفيزيائي. الترويد الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويد الطبي معنا في العيادة، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل آلة عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويد الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
1: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويد الطبي الرياضي؟
2: الترويد الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
1: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
2: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج. يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
1: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
2: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
1: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة النور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن تحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
5: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة الضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة محطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الأول في 20,000 متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمو حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كل اندور. هذا المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزارة الداخلية. حاليا احنا في الاطوار النهائية، احنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف في مدينة مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهاية يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تأمين تزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهاية يوليوز.
6: هذا المشروع اللي كيتضمن اربع منشآت فنية اللي هي ثلاث محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريع قوة، تونات. وأضاف المسؤول ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق، وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران، وصفره.
4: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز واي، وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلفي فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
8: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
9: إطلاق هذا التطبيق أختيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
8: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
10: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
8: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
4: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
11: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
4: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
12: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة، هذه المغرب كله بس المولو ماروك باش قلبي كيزعف كنبقات جوجون، انني مولفه كنعس في 9 ل 10 الا بقيت جوجون ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجيوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، كوموندي الله الوطن الملك.
13: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
14: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
15: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
11: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: في لقاء احتضنته مدينة مراكش أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا إثر تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
16: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظار والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش السلفي المنعمين.
17: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
7: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
0: الخبر من المصدر.
11: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
18: ديما مغرب
19: ومربوحة إن شاء الله،
18: وديما مغرب
20: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
21: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
11: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
2: احنا كنسكنوا في بوسطن، كنسكنوا في بوسطن وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، وي ايفريبون جات هيز تيكت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
21: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
11: بالأعلام الوطنية وارتداء قمصان المنتخب الوطني وبالهتافات والأهازيج الموحدة، تتحول فضاءات متابعة مباريات المنتخب الوطني إلى متنفسات تعبق بدعم أسود الأطلس.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: عرف من أوسيد إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيد إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
24: بلغت كمية التي تم تسويقها حوالي 13300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال كمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيده ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه والاسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
25: اليوم كنتواجدوا في السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه، من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيم، كانت المزه مزيانه ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
23: ومن المرتقب ان يتعزز الميناء مستقبلا باحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر ان يساهم في تحسين اداء قطاع الصيد البحري بالمنطقه وتعزيز تثمين المنتجات البحريه ورفع قيمتها المضافه.
22: غيم راديو.
3: غيم راديو.
22: اذاعه الاخبار المغربيه.
3: غيم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الإنتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، مديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن تحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
1: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال محطات الضخ، حنا كنتواجدوا في الأولى منه محطة الضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة محطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان، الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10,000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هاد المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن الظروف في مدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين تزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
5: هذا المشروع اللي كيتضمن اربع منشات فنيه اللي هي ثلاث محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشاه الرابعه اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضغط. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد

0: كرسيف، بولبان، السرزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
3: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
4: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
2: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصبري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
5: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
1: وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصل 3 نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسات كأس العالم.

0: العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم ضمن هذه النشرة الاقتصادية في تقديمها سارة بن جعفر. والبداية بأبرز العناوين. منتدى مراكش البرلماني يدعو إلى بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية. بسمارة اجتماع حول تسريع تنزيل مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية. وبغانا البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لدعم قطاع التعليم بالبلاد. مستهل هذا الموعد الاقتصادي من مراكش، أكد مسؤولون حكوميون خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية والجيوسياسية وتأمين سلاسل التوريد الإقليمية والقارية. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
4: في افتتاح المنتدى دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز استثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
3: إلى السمارة التي تحتضن اجتماع لجنة القيادة الإقليمية المكلفة بتتبع ومواكبة إنجاز وتدبير مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية في إطار مواصلة تنزيل الأوراش التنموية المهيكلة الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية للإقليم وتعزيز الاستثمار المنتج بالمجال القروي. اللقاء يشكل محطة أساسية للمصادقة على الوثائق المؤطرة للمشروع وتثبيت آليات الحكمة والتدبير والاستغلال، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن توظيف الاستثمارات العمومية المرصودة لهذا الورش التنموي. ويعد مشروع تهيئة الهيدروفلاحية بعين النخلة من أهم الأوراش الجاري إطلاقها، إذ يواكب إطلاق مشاريع تضامنية مجاورة بغلاف مالي يناهز 22 مليون درهما، يروم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز الإدماج الاقتصادي خاصة لفائدة الشباب. ونختم إفريقيا، البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لفائدة غانا مخصص لتنفيذ مشروع تحول التعليم الثانوي من أجل الوصول والملائمة والنتائج المؤدية للوظائف. وزارة التعليم أفادت في بيان لها أن هذا البرنامج يجدد التأكيد على التزام الحكومة الغانية بضمان وصول عادل لتعليم ثانوي ذي جودة وتزويد التلاميذ بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد عالمي تنافسي. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز تدريس المواد الأساسية وتطوير المهارات الرقمية والترويج لبرامج تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب سد العجز في البنية التحتية المرتبط بالتوسع في إتاحة التعليم الثانوي المجاني. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أهلا بكم إلى جولة جديدة من يوميات المونديال. البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي واصل تحضيراته في أجواء إيجابية بمدينة نيوجيرسي الأمريكية غدا تفوزية 80 على منتخب اسكتلندا، وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة إلى جانب العناصر التي لعبت دقائق محدودة حصة تدريبية خاصة، فيما خضع باقي اللاعبين لبرنامج استرجاع بدني استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب هايتي يوم 24 من يونيو الجاري بمدينة أتلانتا. وكان أسود والأطلس قد حققوا فوزا مهما على اسكتلندا بهدف نظيف حمل توقيع إسماعيل الصبري منذ الدقيقة الثانية بعد تمريرة حاسمة من إبراهيم دياز ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ المشاركة المغربية بكأس العالم. وقدم المنتخب المغربي واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، فريضا سيطرته على مجريات اللقاء بفضل الاستحواذ والتحركات الجماعية والضغط العالي ليخرج بانتصار ثمين رفع رصيده إلى 4 نقاط. وبهذه النتيجة يتقاسم المغرب صدارة المجموعة الثالثة مع المنتخب البرازيلي ب4 نقاط لكل منتخب، مع أفضلية فارق الأهداف لصالح ياسيليساو، فيما تحتل اسكتلندا المركز الثالث ب3 نقاط وتتديل هايتي الترتيب بدون رصيد. وفي المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره الهايتي ب3 أهداف دون رد، وسجل ثنائية البرازيل ماتيوس كونيا، فيما أضاف فينيسيوس جينيور الهدف الثالث ليواصل المنتخب البرازيلي نتائجه الإيجابية ويضع قدما في الدور المقبل. ومن المنتظر أن تحسم الجولة الأخيرة هوية المتأهلين عن هذه المجموعة عندما يواجه المغرب منتخب هايتي، فيما تصطدم البرازيل بسكوتلندا في في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للإسكتلنديين. نبقى مع أصداء الإنجازية المغربي، حيث حظي فوز أسود الأطلس بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الدولية. ففي الولايات المتحدة اعتبرت شبكة ECBN أن المنتخب المغربي أكد مرة أخرى أنه أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في البطولة، مشيدة بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي الذي ظهر به اللاعبون. أما الصحافة البولندية فأكدت أن المغرب بات قريبا جدا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعدما فرض إيقاعه على اسكتلندا منذ الدقائق الأولى. وفي كينيا ركزت الصحف الرياضية على التألق المتواصل لإسماعيل الصبري، ووصفت المنتخب المغربي بالفريق المنظم والقادر على مقارعة كبار المنتخبات العالمية، فيما أشادت وسائل الإعلام السنغالية بصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية لأسود الأطلس، معتبرة أن المنتخب المغربي يواصل تأكيد مكانته ضمن نخبة كرة القدم العالمية. في المجموعة الرابعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا بطاقة التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون رد. وافتتح المنتخب الأمريكي التسجيل عبر هدف عكسي من المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس قبل أن يضيف ألكسندر فيرمان الهدف الثاني، مانحا منتخب بلاده 6 نقاط كاملة من مباراتين. وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الباراغواي فوزا ثمينا على تركيا بهدف دون رد سجله ماتياس غالارزا في الدقيقة الثانية. هذا الانتصار أبقى على أمال الباراغواي قائمة في التأهل، فيما أكد إقصاء المنتخب التركي رسميا من المنافسة بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليا. وشهدت تركيا موجة كبيرة من الانتقادات عقب هذا الخروج المبكر، خاصة أن المنتخب عاد إلى كأس العالم بعد غياب دام 24 عاما، لكنه فشل في تسجيل أي هدف خلال مباراته الأوليين. هذا نصل إلى ختام يوميات المونديال، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في عدد جديد مع أخبار كأس العالم.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقية جديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مصياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
7: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه محطة ضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة المحطات كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان، الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10,000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هاد المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان الوصول الماء في احسن ظروف في مدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين تزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
8: هذا المشروع اللي كيتضمن اربع منشات فنيه اللي هي ثلاث محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشاه الرابعه اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
0: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط تطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان القطاوي.
10: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
11: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من نقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
10: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
12: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
10: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
13: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
0: وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة، انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة، حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين، تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا. بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة، تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزرابي والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
1: الحرفة هذه هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها، ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
0: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
1: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لان كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو ندوزوا مرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا داك المنتوج.
0: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
1: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز عليها واحد المرحلة اللي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي يعني كنركز على مرحلة الفصالة.
0: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل، من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
1: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري للرقمنة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتضع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. حنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
0: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
1: فعلا الناس باقيين، لأن يقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاو مقارنة كيلقاوها بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
0: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
1: كاين مبادرة بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
0: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن تحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدمير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام لحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
5: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة ضخ متساوية بصبيب تيوصل 3.2 متر مكعب في الثانية، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة المحطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان الأول فيه 20 ألف متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10000 متر مكعب. وفي الاخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هذه المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هذا المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي متمويل وزاره الداخليه. حاليا احنا في الاطوار النهائيه، احنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف لمدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين التزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
1: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كنت واجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور دياله انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من الستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مليعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمارات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
4: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز واي، وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلفي فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
7: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
6: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
8: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
6: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
4: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
9: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
4: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة وصفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العيناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس سيغان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوسغون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
3: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
2: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفاعلية وجاذبية.
4: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
2: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره اسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
7: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
6: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
8: وثقين في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
6: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
8: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
9: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
10: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
6: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مصر.

0: اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى ل 1600 ملم، فيه ثلاثه ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الاولى منه، محطه الضخ متساويه بصبيب تيوصل 3.2 متر مكعب في الثانيه، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنه. ثلاثه المحطات، كل محطه ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الاول فيه 20000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10000 متر مكعب، وفي الاخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندور. هاد المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف في مدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين التزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
1: هذا المشروع اللي كيتضمن اربع منشات فنيه، اللي هي ثلاث محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشاه الرابعه اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولاي يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
2: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
2: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

0: إبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
1: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
0: وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة، انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة، حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، ملاعقة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السرزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصباري.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
4: مجددا، جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
3: غيم راديو،
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هاد الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قال لي زعما كنبغيت جوجون، انني مول فكنعس في 9 ل 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كونتو لي ماروكان بيان سور. ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو أن المنتخب الوطني ديالنا أسود الأطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، واصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش. مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، ديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الإنتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن تحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسفي ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسفي لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي.
6: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات الكبرى كتوصل حتى 1600 ملي متر، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة الضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة المحطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمو حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هاد المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي متمويل وزارة الداخلية. حاليا حنا في الأطوار النهائية، حنا في صدد انطلاق تجارب من أجل ضمان وصول الماء في أحسن ظروف في مدينة مراكش، على أمل إن شاء الله أنه مع نهاية يوليو غيوصل الماء لمراكش وتولي تأمين تزويد متوفر إن شاء الله انطلاقا نهاية يوليو.
7: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
5: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
9: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
10: إطلاق هذا التطبيق أختيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
9: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
11: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
9: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
5: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصبري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
12: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
5: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة، التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
13: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الاطار اولا تخليد الذكريات الوطنيه والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجب الوطني في سبيل الحريه والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لاجل هذه الغايه.
9: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحده الترابيه والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر امجاده ابطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغرب وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
14: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
9: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
3: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
2: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
4: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
2: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. المبعوثة الأممية تؤكد أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات. وزارة الصحة التشادية تكشف عن 16 حالة إصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد. في جنوب إفريقيا تعبئة أزيد من 48 ألف عون لتسجيل الناخبين للاستحقاقات البلدية المقبلة. إلى التفاصيل، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي أن الوضع الأمني في البلد المغاربي لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات مستمرة. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية، فقد أبرزت تيتي خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية مؤخرا حوالي 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس يؤكد تقلب الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير انشغالات كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسجلت المبعوثة الأممية أن استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح برفع التحديات الأمنية في ليبيا ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية. أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة في جنوب غرب تشاد. الوزارة أوضحت في تعميم لها أن هذه الحالات سجلت في منطقة كارال الصحية الواقعة في محافظة هاجر لاميس. نفس المصدر أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أثبتت إصابة المرضى ببكتيريا الكوليرا. وفي مواجهة هذا الوضع، أوصت السلطات الصحية بتعزيز المراقبة الوبائية وتوعية السكان بالأعراض السريرية وممارسة النظافة الصحية، كما دعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم بالصابون وشرب المياه الصالحة للشرب وتجنب الأطعمة المعرضة للذباب والإبلاغ عن أي حالة من حالة الإسهال والقيء إلى أقرب مركز صحي. أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا عن تعبئة 48,212 عونا لضمان سير عملية تسجيل الناخبين بسلاسة وفعالية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. باقي التفاصيل مع حفصة الحشام.
6: صرح المدير العام للانتخابات باللجنة أن 37,000 من بين الأعوان الذين جرت تعبئتهم هن من النساء و10,000 من الرجال، وأضاف أن 34,000 من الأشخاص الذين تمت تعبئتهم هم من الكفاءات المؤهلة التي تعاني حاليا من البطالة. ومن المرتقب أن تنطلق الحملة الأولى لتسجيل الناخبين لاستحقاق 4 نوفمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أزيد من 23,000 مكتب تصويت عبر البلاد. وتستعد اللجنة الانتخابية لما قد يكون أكبر انتخابات بلدية من حيث عدد المترشحين، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حاجز 100,000 مرشح محتمل يتنافسون في أزيد من 4,468 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مقابل 95,000 مرشح في انتخابات سنة 2021. وكانت اللجنة قد أكدت في أبريل الماضي وجود 508 أحزاب سياسية مسجلة، من ضمنها 20 هيئة سياسية جديدة تم تسجيلها في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026.
5: نهاية النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع نقل المياه المحلات من محطة تحلية مياه البحر بأسف لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفية.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه 3 ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة ضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية، اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاث المحطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب، وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10,000 متر مكعب، باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمه بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كل اندور. هاد المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف في مدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليو غيوصل الماء مراكش وتولي تأمين تزويد متوفر إن شاء الله انطلاقا نهاية يوليو.
0: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الطخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الطخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالة وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مريعقوب وتونات. وأضاف المسؤول ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
3: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز وهي، وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطاوي.
5: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
6: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
5: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
7: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
5: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
3: قريا، قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري، حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
8: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
3: وعن نفس المجموعة، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة، انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة، حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
9: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
5: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
10: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
5: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم أربع جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
12: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
5: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
13: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
5: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصباري في الدقيقة 2 من عمر المباراة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
15: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأنه المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
16: احنا كنقوم الآن بجولة حول الجهات 12 من أجل تقديم التقرير اللي قمنا به حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهات مراكش أسفي من أجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
14: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
17: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة النور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 145 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادية، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدمير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسف ومدير مشروع النقل المياه.

0: شوف الاولى منه واحد الضخ متساويه بصبيب تيوصل 3.2 متر مكعب في الثانيه اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنه. ثلاث محطات، كل محطه ديال الضخ كتوفر على خزان. الخزان الاول فيه 20000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10000 متر مكعب، وفي الاخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو اخر محطه 10000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهم بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هذا المشروع الكبير اللي التكلفه ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزاره الداخليه. حاليا حنا في الاطوار النهائيه، حنا في صدد انطلاق تجارب من اجل ضمان وصول الماء في احسن ظروف في مدينه مراكش، على امل ان شاء الله انه مع نهايه يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تامين التزويد متوفر ان شاء الله انطلاقا نهايه يوليوز.
1: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3 والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولاي يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمرات وأقاليم الراشدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
2: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط تطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
2: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة.

0: وفي حديثه لصحفيين في إقليم إيتوري حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للوردة، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة، تصريح الناخب الوطني.
1: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
0: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل صيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول، ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل صيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. وواصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي الهندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على الاعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بصفر فرصة صفر تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل ثلاث للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة، بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي. ورغم بعض اللحظات العصيبة، أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات منتخب هايتي بمدينة أتلانتا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
7: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنوا من الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
6: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
8: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم، وخاصنا نربحوا اليوم.
6: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
8: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
9: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
10: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا، وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
6: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني، مسؤولون برلمانيون وحكوميون يدعون إلى شراكة نور إفريقيا الجديدة قائمة على الانتاج المشترك والتكاملي الإقليمي. في نشرة إنذارية برتقالية، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع موجة حر وزخات رعدية من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو إلى 933، منها 245 وفاة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من مراكش، حيث أكد مسؤولون برلمانيون وحكوميون اليوم أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إطلاق شراكة نور إفريقية جديدة تقوم على الإنتاج المشترك والتكامل الإقليمي، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية وقارية مندمجة وتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة المشتركة على الصمود. جاء ذلك خلال جلسة حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي، نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في هذا السياق أبرز رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد الأهمية الاستراتيجية لإقامة فضاء إنتاج أورو إفريقي مشترك يقوم على ربط المنصات الصناعية الأوروبية بالمؤهلات والإمكانات الإفريقية، بما يسمح بإرساء سلاسل قيمة مترابطة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية وآثار التغير المناخي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر من أجل تنويع المزيج المائي بالمغرب. تصريح في الموضوع لكل من محمد مزياني المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأسفي ومدير مشروع نقل المياه المحلة من محطة تحلية مياه البحر بأسفي لتزويد مراكش الكبرى، وهشام ملحو رئيس مصلحة أشغال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك استعمال ما أمكن تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد. هذا المشروع الكبير اللي كيتكون من 185 كيلومتر ديال القنوات كبرى كتوصل حتى 1600 ملم، فيه ثلاثة ديال المحطات الضخ. حنا كنتواجدوا في الأولى منه، محطة الضخ متساوية بصبيب توصل 3.2 متر مكعب في الثانية اللي هي كتوازي 100 مليون متر مكعب في السنة. ثلاثة المحطات، كل محطة ديال الضخ كتوفر على خزان، الخزان الأول فيه 20,000 متر مكعب وجوج خزانات ديال 10,000 متر مكعب، وفي الأخير كاين هناك واحد ما كيسمى بريزيرفوار دو ميزون شارج اللي هو آخر محطة 10,000 متر مكعب باش من تما كيمشي الماء غرافيتيرمون حتى لمراكش. هاد المحطات الضخ مهمة بزاف، العلو ديالها تقريبا تتهز 225 متر كولوندو. هاد المشروع الكبير اللي التكلفة ديالو 4.2 مليار درهم، هي بتمويل وزارة الداخلية. حاليا حنا في الأطوار النهائية، حنا في صدد انطلاق تجارب من أجل ضمان وصول الماء في أحسن ظروف في مدينة مراكش، على أمل إن شاء الله أنه مع نهاية يوليوز غيوصل الماء لمراكش وتولي تأمين تزويد متوفر إن شاء الله انطلاقا نهاية يوليوز.
11: هذا المشروع اللي كيتضمن 4 منشآت فنية اللي هي 3 محطات ديال الضخ SP1 SP2 SP3، والمنشأة الرابعة اللي كنتواجدوا فيها حاليا اللي هو واحد الخزان ديال الضخ. هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. زينب بوعدي.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولاي يعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملم اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفره.
0: بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس برباط التطبيق الهاتفي أرتيز، وهي وتخصص هذه المنصة للتعريف وتحديد الموقع الجغرافي لنقاط البيع والمجمعات ومختلف فضاءات الصناعة التقليدية المغربية. غزلان الخطوي.
12: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
13: إطلاق هذا التطبيق أرتيز واي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
12: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
14: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
12: ويندرج هذا التطبيق في اطار استعدادات المغرب لتنظيم كاس العالم سنه 2030، حيث يتوخى تسهيل عمليه البحث عن منتجات صناعه تقليديه ذات جوده عاليه داخل فضاءات ملائمة سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: قريا قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية سامويل روجر كامبا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة. وفي حديثه للصحفيين في إقليم إيتوري حيث تم الإبلاغ عن أول إصابة في التفشي الحالي للمرض، قال سامويل روجر كامبا إن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج إيبولا. وفي وقت سابق نقلت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 لقوا حتفهم منذ بدء تفشي الحالي للفيروس في البلاد. نفتح صفحة مونديال 2026. تتواصل الإثارة في مباريات الجولة الثانية لهذه المنافسة العالمية، البداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حسم مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة المجموعة الثالثة. تصريح الناخب الوطني:
1: نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاين تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي.
0: وعن نفس المجموعة فاز المنتخب البرازيلي على نظيره لهايتي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب فيلادلفيا، وعقب هذه النتيجة يحتل منتخب البرازيل والمغرب المركز الأول بأربع نقاط من تعادل وفوز، متبوعين بسكوتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم منتخب هايتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط. وعن المجموعة الرابعة انتزع منتخب باراغواي فوزا ثمينا أمام نظيره التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على أرضية ملعب ليفايس سانتا كلارا في سان فرانسيسكو ليحصل ثلاث نقاط مهمة أحيت أمله في التأهل إلى دور 32. وعن نفس المجموعة حجز المنتخب الأمريكي رسميا تذكرة العبور إلى الدور الذاتي من منافسة كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لومان فيلد بمدينة سياتل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيمغاديو.
15: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
16: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بعض الناس ونعطيهم هذه الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
15: هذا البرنامج يهدف إلى تتمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
17: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
15: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
7: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنىهم الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
6: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
8: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
6: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
8: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
9: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
10: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا، وكتكون كنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
6: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وآمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. للدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني بسيدي مومن. ميناء سيدي إفني حركية دؤوبة ودينامية إيجابية لمفرغات المنتجات البحرية. والأقاليم الجنوبية تحتفي بفوز المنتخب المغربي على اسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. جرى بسيدي مومن بالدار البيضاء افتتاح مركز جديد للإدماج المهني موجه لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والباحثين عن الشغل. ويرم هذا المركز الجديد إلى خلق فرص جديدة للإدماج المهني لفائدة الخريجين الجدد والباحثين عن العمل بالمنطقة، مع تعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج. وفي هذا السياق أكدت رئيسة جمعية تحدي شباب المغرب ومؤسسة منصة باسغيل للمقاولة التدريبية التطبيقية المغرب أمل شريف الحوات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت أن افتتاح هذا المركز الجديد يشكل مرحلة مهمة في استراتيجية تطوير البرنامج، ويجسد الرغبات في توسيع نموذج ذو أثر قوي وقريب من احتياجات المجالات الترابية. شهد ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 دينامية إيجابية من حيث نشاط تفريغ منتجات الصيد البحري، مسجلا بذلك نموا مطردا على مستوى هذه الدائرة البحرية. لنتابع.
4: عرف ميناء سيدي إفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد الجهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم، بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
5: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر ب 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه واليس القمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
6: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرف واحد النشاط تجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثه. من بعد شهر اربعه كانت شرب على الجيه، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
4: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
3: عمت أجواء الفرح والاعتزاز ليلة الجمعة إلى السبت واختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة عقب فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. وفي عدد من مدن الأقاليم الجنوبية خرج المئات من المشجعين إلى الشوارع مباشرة بعد صافرات النهاية للاحتفال بهذا الفوز، وهو انتصار يقرب أسود الأطلس أكثر من التأهل إلى الدور الموالي. كما خيمت أجواء الارتياح والفرح على المقاهي التي اكتظت بالمشجعين طيلة أطوار المباراة، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا الفوز يعزز بشكل كبير حدود المنتخب الوطني في التأهل بعد التعادل المشجع الذي حققه أمام البرازيل في الجولة الأولى. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمارات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
10: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد، هذا البعد البيئي.
8: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
11: فالهدف هو تبادل تجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
8: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
9: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
4: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل رأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهة السياحية المغربية.
12: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة. كيف تتقال الجهه ديال فاس مكناس اعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
4: هذا البرنامج يهدف الى تثمين الكفاءات والموارد البشريه العامله في مهن السياحه والفندقه عبر مسارات تكوينيه وشهادات اعتماد تساهم في تاهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومه سياحيه اكثر تنظيما وفعاليه وجاذبيه.
13: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
4: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
2: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
15: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
8: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
16: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم، ومن غيرها كذلك على الترجمة.
8: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
9: ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: عرف من أوس دافني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
5: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر ب 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع اساسا الى انتعاش المصيدة ديال الاسماك السطحيه، خصوصا سمك السردين والانشوبه واليس قمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنه مع نفس الفتره من السنه الماضيه.
6: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي فني اللي كيعرف واحد النشاط التجاري من بعد فتره ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجويه والمنزله اللي كانت في شهر 1 وشهر 2 وشهر 3. من بعد شهر 4 كانت شرب على الجيه، كانت المزة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
4: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
9: غيم راديو.
18: الخبر من المصدر.
8: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد.

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة، ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل تحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
4: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجه الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
3: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغربي وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
5: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
3: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
6: بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان، انطلقت بالداخل أشغال المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. هذا اللقاء يهدف إلى أن يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسساتي حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة.
7: هذا الموضوع اللي هو الانتقال البيئي موضوع يشكل يعني عنده أهمية كبيرة جدا، باعتبار أنه اليوم التنمية المستدامة لابد من تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد البيئي.
6: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات عامة وندوات علمية وورشات متخصصة وعروضا أكاديمية تتمحور حول 5 محاور استراتيجية تشمل الترابط بين الماء والطاقة والابتكارات التكنولوجية.
8: فالهدف هو تبادل التجارب، هو تحديد الحاجيات والأولويات، هو مواكبة هذه المشاريع التنموية.
6: ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة

0: وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، ليعزز المنتخب المغربي بذلك حظوظه في التأهل لدور 32. وقد وقع للنخبة الوطنية إسماعيل الصيباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
1: ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في لقاء احتضنته مدينة مراكش، أكد مشاركون أن الطاقة اللامركزية تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقوية مرونة المجالات الترابية، فضلا عن دعم التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي. وقد شكل هذا اللقاء الذي نظمته مبادرة إيمان للمناخ والتنمية بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مناسبة لإطلاق سلسلة من 12 لقاء جهويا مخصصة لموضوع الطاقة اللامركزية رافعة للسيادة الطاقية والمرونة والتنافسية السوسيو اقتصادية.
3: نحن نتواجد هنا في إطار هذه الورشة لتقاسم نتائج البحث الذي قامت به مبادرة إيمال للتنمية المناخية للتنمية والمناخ حول درجة وتطور الانتقال الطاقي بالمغرب، علما بأن المغرب ولله الحمد هو من الدول الرائدة في المجال الانتظارات والالتزامات الوطنية المرتبطة بمناهضة التغيرات المناخية وفقا للرؤية الملكية السديدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش سفير المنعمين.
4: احنا كنقوم الان بجولة حول الجهات 12 من اجل تقديم تقرير اللي قمنا به حول انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية. كنحطوا الرحال بجهة مراكش اسفي من اجل تقديم الدراسة اللي قمنا بها حول انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية والاستغلال ديالها في أسطح المباني من أجل إنتاج طاقة نظيفة.
2: اللقاء شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والباحثين ومكونات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي بالمجالات الترابية وتشجيع اعتماد حلول طاقية مستدامة ومندمجة.
1: الخبر من المصدر.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. نحن فرحون بهذه النتيجة، فقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، فقد عاينت تطورا مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا هو الأمر الأساسي بالنسبة لي. المنتخب الوطني لكرة القدم كان قد فاز على نظيره الاسكتلندي على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد من توقيع اللاعب إسماعيل الصيباري.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عرف من أوسي ديفني خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 حركية إيجابية على مستوى نشاط الصيد البحري، حيث سجل ارتفاعا في حجم مفرغات المنتجات البحرية، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا المرفق البحري الحيوي على صعيد جهات كلميم ودنون. وبحسب معطيات المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، بلغ حجم المفرغات البحرية خلال هذه الفترة 13309 أطنان مقابل 13092 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 2%. وفي المقابل بلغت القيمة المالية لهذه المفرغات حوالي 75 مليون درهم بتراجع قدره 8% مقارنة بالسنة الماضية.
0: بلغت الكمية التي تم تسويقها حوالي 13000 طن و300، أي بزيادة تقدر 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة لهذا النمو، هذا الارتفاع ديال الكمية المنتجات، فهو يرجع أساسا إلى انتعاش المصيدة ديال الأسماك السطحية، خصوصا سمك السردين والأنشوبة والإسقمري، التي سجلت كما قلت 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
8: اليوم كنتواجدوا السوق ديال السمك سيدي إفني اللي كيعرفوا واحد النشاط تجاري من بعد فترة ديال اللي كانت فيها الاضطرابات الجوية والمنزلة اللي كانت في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة. من بعد شهر ربعة كانت شهر ربعة على الجي كانت المنزلة مزيانة، ودابا الحمد لله راه الخير موجود.
2: ومن المرتقب أن يتعزز الميناء مستقبلا بإحداث سوق للسمك من الجيل الجديد، وهو مشروع ينتظر أن يساهم في تحسين أداء قطاع الصيد البحري بالمنطقة وتعزيز تثمين المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة.
9: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف على أرضية ملعب بوستن بفضل هدف تاريخي وقعه إسماعيل سيباري منذ الدقيقة الثانية في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مؤقتا، ما يجعل الأسود تقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وأمام الجماهير المغربية التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس، قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة الثانية من دور المجموعات إشراك التشكيلة نفسها التي خاضت اللقاء الأول. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة حاسمة ذكية لزميله إسماعيل سيباري الذي استقبل الكرة ببراعة وأطلق قذيفة مركزة بقدمه اليمنى استقرت في الشباك الإسكتلندية عند الدقيقة الثانية ليوقع على أسرع هدف في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. ورغم بعض الضغط الذي حاول المنتخب الإسكتلندي فرضه، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على هدوئهم واستحواذهم التام على الكرة، وأظهروا سلاسة كبيرة في التمرير وبناء اللعب من الخلف قبل الاندفاع نحو المنطقة الخلفية للإسكتلنديين في بداية مثالية وأداء هجومي كاسح لكاتبة محمد وهبي. ووصلت النخبة الوطنية عروضها الهجومية الممتعة باعتماد أسلوب التيكي تاكا، ونجحت في أكثر من مناسبة من اختراق مربع عمليات المنتخب الإسكتلندي وفرض وضعيات صعبة على دفاع الخصم. وعلى الرغم من استقبال مرماهم لهدف السبق، رفض الاسكتلنديون المجازفة بالاندفاع نحو الهجوم، وفضلوا التكتل في نصف ملعبهم على اعتماد على نهج الدفاع المنخفض وتحين أدنى فرصة للتحول السريع عبر الهجمات المرتدة. وإلى غاية استراحة استرجاع الأنفاس، عجز لاعب المدرب ستيف كلارك عن تهديد الدفاع المغربي، حتى إن إحصائيات المباراة ترجمت السيطرة المطلقة لأسود بالصفر فرصة والصفر
10: 0 تسديدة لأسكتلندا مقابل فرصتين وتسديدتين للمغرب، فضلا عن غياب الركنيات لأسكتلندا مقابل 3 للمغرب، في حين ارتكب الأسكتلنديون 4 أخطاء مقابل خطأ مغربي وحيد. وفي حدود الدقيقة 30 ومن مجهود فردي كبير من الجهة اليمنى، قاد إبراهيم دياز ثنائية تكتيكية سريعة مع إسماعيل صباري قبل أن يمرر كرة دقيقة نحو نائل العناوي، لكن تسديدة هذا الأخير علت عارضة الحارس جان. بعدها بدقائق قليلة أثمرت عملية منسقة بين مزراوي والخنوس على الجهة اليمنى عن فرصة مغربية خطيرة جديدة بعدما استلم متوسط الميدان المغربي الكرة وسددها بقوة، غير أن كرته علت مرمى الحارس الأسكتلندي أنغوس غون. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء رمت اسكتلندا بكل ثقلها بحثا عن إدراك التعادل، وخلقت سلسلة من الهجمات التي وضعت الدفاع المغربي في محك حقيقي، ورغم بعض اللحظات العصيبة أظهر أسود الأطلس استبسالا كبيرا في الذود عن مرماهم قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز المنتخب المغربي. ويواجه المنتخب المغربي في مباراته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات منتخب هايتي بمدينة
7: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
2: شهدت العاصمة العلمية فاس حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي توج باعتماد نحو 600 مهني ومهنية من العاملين في قطاع السياحة والفندقة بجهة فاس مكنس، في خطوة تروم تثمين الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الموارد البشرية بالقطاع. ويأتي برنامج كفاءة الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل من تأهيل الرأس المال البشري أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بتنافسية الوجهات السياحية المغربية.
11: اليوم الفرصة اللي جات باش نفرحوا بهاد الناس ونعطيهم هاد الكفاءة كيف تتقال. الجهة ديال فاس مكناس أعظم الجهات ديال المغرب الحمد لله.
2: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مهن السياحة والفندقة عبر مسارات تكوينية وشهادات اعتماد تساهم في تأهيل العاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته، بما يدعم بناء منظومة سياحية أكثر تنظيما وفعالية وجاذبية.
12: جيت للبرنامج كفاءة باش نزيد نطور من المهارات ديالي، داروا لنا دي فورماسيون مزيانين.
2: يشكل هذا الموعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من أجل تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وقطاع المطعم من خلال منظومة متكاملة للتكوين والاعتماد ترتكز على الاعتراف بالمكتسبات المهنية وتثمين الخبرات الميدانية.
9: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
13: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم السبت إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقات، فاس، مولايعقوب وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشدية، جرادة، تورير، تفيقيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوشرد، قرسيف، بولبان، السزاق وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 مليمتر اليوم السبت من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو.
9: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكاديميون وباحثون وخبراء يناقشون بالرباط مختلف الرهانات الذاتية والتحليلية النفسية ذات الصلة بالترجمة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية. هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التفكير في التعدد اللغوي من زاوية التحليل النفسي والأدب والترجمة من خلال مقاربة العلاقة العميقة بين اللغة والذات والهوية.
3: الترجمة مهمة بزاف لأن هي اللي كتجعلك كتستقبل الحضارة الأخرى باللغة ديالها، ولكن كيمكن لك تستوعب كذلك العلم، كيمكن لك تستوعب الفكر ديال الحضارات الأخرى.
2: كما يسعى هذا اللقاء إلى إبراز أهمية الإنصات التحليلي فضلا عن تحليل تجربة الكتابة بلغة غير اللغة الأم بوصفها تجربة قائمة على توتر دقيق بين الانتماء والانزياح وبين الوفاء للذاكرة اللغوية ومغامرة الإبداع في لغة الآخر.
4: رغبات أول الأكاديمية هي الانفتاح على مجموع مشارب المعرفة والعلم ومن غيرها كذلك على الترجمة.
2: هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار لغة الآخر الرهانات الذاتية والنفسية التحليلية للترجمة تتوزع أشغاله بين تنظيم 4 جلسات علمية بمشاركة شخصيات من عوالم الثقافة والفكر والترجمة والتحليل النفسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: في كل مكان عبر العالم عشاق أسود الأطلس يساندون المنتخب الوطني في إطار مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
6: ديما مغرب
7: ومربوحة إن شاء الله،
6: وديما مغرب
8: من مدريد وجينا نشجعوا المغرب
9: وحنا فرحانين، أجواء زوينة بزاف وديما مغرب.
5: أجواء احتفالية وحماسية تطبعها الروح الوطنية، أجواء تسود مختلف شرائح الجالية المغربية في كل الجهات عبر العالم.
10: احنا كنسكنوا في باسطن، وان شاء الله فرحنا بزاف ملي جا كاس العالم هنايا، واخا كانوا لي تيكي شويه هذا مي قدرنا ان ناخذوا لي تيكي ان شاء الله، و ايفريبون جات هيز تيكيت، وكنتمنوا على الله نربحوا هذا الماتش.
9: مقيمه في الديار الامريكيه بالضبط في الولايه ديال ماساتشوست بوسطن، جينا اليوم باش ندعموا المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله.
5: بالاعلام الوطنيه هو ارتداء قمصان المنتخب الوطني، وبالهتافات والاهازيج الموحده تتحول فضاءات متابعه مباريات المنتخب الوطني الى متنفسات تعبق بدعم اسود الاطلس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
2: مجددا جمهورية بوروندي تؤكد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، كما تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب. رئيس الدبلوماسية البوروندية أعرب أيضا عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. السيد إدوارد بيزيمانا أكد كذلك على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري. المباحثات بين الوزيرين شكلت فرصة للإشادة بالطابع النموذجي الذي يطبع العلاقات بين البلدين وتجديد تأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل تطوير وتكثيف وتنويع التعاون الثنائي وفي المجالات ذات الأولوية وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية بوروندي فخامة السيد إيفاريست ندايشيمي.
13: ريم راديو.
2: قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسكتلندي برسم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، تحولت الساحات والمقاهي بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات احتفالية تعكس القيم الأصيلة للمغرب القائمة على الانفتاح والتعايش والشغف المشترك بكرة القدم.
14: الفانزون تفرجوا في المغرب، كنتمنىهم الله يربح، وعندنا يقين يربح المغرب إن شاء الله بحول الله.
2: أنا هنا لتشجيع المنتخب المغربي، أعتقد أن المغرب سيفوز على اسكتلندا.
15: وتيقن في المنتخب وغادي نشجعوه اليوم وخاصنا نربحوا اليوم.
2: المقاهي والساحات بمختلف أرجاء المملكة تعرف إقبالا من لدن الزوار الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من المساء للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية. الأعلام الوطنية والقمصان الرياضية والإكسسوارات المرتبطة بالمنتخب انتشرت في نقاط البيع وسط إقبال لافت من المشجعين المغاربة والسياح على حد سواء. هذه المباراة ليست سهلة أبدا، البرازيل فريق صعب وتعادلنا معه بهدف لمثله. الليلة ثقتنا كبيرة بأسود الأطلس ونفتخر بهم، نتمنى لهم حظا موفقا.
15: عندنا منتخب زوين وعندنا فريق زوين مدرب واعر، دونك عندنا كاع البوتونسييل اللي خلينا اننا نوصلوا للفينال.
16: النتيجه اللي كنشوف انا هي نتيجه 2-1 ان شاء الله.
17: ما كتشوفوا في المباراه ديال المنتخب الوطني كيجيو عندنا الناس بزاف كيتفرجوا وكتكون وكنخلقوا لهم واحد لومبيونس اللي هي زوينه.
2: وبين أجواء الترقب والحماس الذي يسود المقاهي والفضاءات العمومية بالمغرب، يستعد المغاربة لليلة كروية استثنائية يتقاسمون خلالها شغفهم بأسود الأطلس وأمالهم في مواصلة التألق على الساحة العالمية.
12: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هي ندوة ثقافية بعنوان اليوم الوطني للمقاومة ذكرى متجددة. التظاهرة نظمها بالحسيمة المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مصالح أخرى، شكلت محطة لاستحضار الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.
18: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولا تخليد الذكريات الوطنية والتعريف بفصولها ورموزها ورجالتها في سبيل الذين لبوا نداء الوجب الوطني في سبيل الحرية والاستقلال وضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذه الغاية.
2: واستحضر المشاركون في هذا اللقاء تضحيات شهداء الاستقلال والوحدة الترابية والتاريخ المشرق لملاحم الكفاح الوطني الذي سطر أمجاده أبطال ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عن وحدة المغرب وراء بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه.
19: أهداف هذه الندوة واضحة من خلال العنوان الذي اختير لها، وهو تسليط الضوء على الذاكرة التاريخية للأمة المغربية وتعريف الأجيال بما بذله السلف من تضحيات نبيلة والكشف عن القيم التليدة الراسخة التي ينبغي استثمارها.
2: وشكلت هذه الندوة فرصة للتعريف برصيد الملاحم والأمجاد التاريخية الوطنية وبرموزها وطلائعها الخالدين وتلقين دروسها وعبرها للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية.
13: غيم راديو. غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.